0: أكيد بتعرف هالغنية.
1: كذب وصدقت كانت أكبر كذبة عشتها.
0: وهالغنية كمان وغيرة وغيرة، بس على الأرجح ما بتعرف القصص المخباية ورا هالأغنيات. بودكاست قصة غنية بخبرك كيف انعملت هالأغاني، شو قصتها وشو صار بكواليسها. بالسيرش اكتب راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا كل البودكاست الخاصة فينا على كل منصات البودكاست.

سيارة عم تطلع وجوايزنا عم تولع الجو. خلي صيفك معنا أحلى وشوف شو مخبيت لك شبكة الرابعة الإعلامية. 16 باقة عطلات مذهلة، 32 إقامة فندقية فاخرة، 64 نشاط صيفي منعش و 128 تجربة سينمائية ممتعة. الراس أوتو إي سي بارتس بتقدم صيفك أحلى مع بيك تيكت الموسم الرابع برعاية ماكس ومجوهرة جوهرة بالتعاون مع فندق كيمبينسكي مول الإمارات، أكوا فنتشر وورلد، ميجا مول الشرقة وسبرينكلز بلاي في المراد مول عجمان. شريك السفر هوليداي فاكتوري. للاشتراك أرسل صيفك أحلى مع بيك تيكت مع اسمك الثلاثي على 7008 وخلي صيفك أحلى بس على الأولى. راديو الرابعة.

كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي، سموي من سما داري لأن اسمي إماراتي.

0: إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
1: تلاوات خاشعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ولقد

0: تراجع وأحجم، والعاقل يفكر دائما في النتائج ويحسبها جيدا وينظر إلى حجم الخسائر التي تترتب على هذه الأعمال الطائشة. والعاقل يتأنى، وفي التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. والعاقل يتذكر أن الشيطان يتربص به، وأنه ربما يجره إلى ما يغضب الله عز وجل، فيكون ذلك سببا في دخوله النار. والعاقل الحكيم ينظر إلى مصلحتين، إلى مصلحته الذاتية وإلى مصلحة المجتمع، فيقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. والعاقل لا يفكر في إشفاء الغليل وحسب، والانتقام للنفس وحسب، بل يفكر في الإجراء الصحيح الذي يمكن أن يكون رادعا ومانعا من حدوث الخطأ أو تكراره. أيها الإخوة المسلمون، لقد استشرت هذه الظاهرة، ظاهرة القتل والاعتداء على أرواح الناس، وأصبحت أمرا سهلا لينا، وأصبحت تسمع عند النزاعات العبارة التالية: رأس مالك ثلاث شواكل. وأنا أحب هنا أن أسطر هذه الكلمات. أولا، جريمة القتل جريمة عظيمة يهتز لها عرش الرحمن، وحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. ثانيا، يأتي القاتل يوم القيامة فيقف بين يدي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله والعياذ بالله. ثالثا، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وإن جريمة القتل اليوم يزداد إثمها ويكبر حينما تحدث بين أبناء هذا الشعب، لأننا في هذه الأيام أحوج ما نكون محتاجين إلى الوحدة والتراص والتكاتف والتعاضد والتفاهم والحوار، وإن الذي يقدم على هذه الجريمة يكون كذلك الذي يقدم على خرق السفينة المليئة بالركاب ليحصل على الماء من قعرها ليشرب، فإن تركه الناس غرق وغرقوا، وإن أخذوا على يديه نجا ونجوا. وأخيرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مستمعين الأحبة مع برنامج الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة برنامج محلي يقدمه لكم فضيلة الشيخ جعفر هاشم، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. برنامج الكلمة الطيبة يأتيكم يوميا عدا الجمعة والسبت عند الساعة 7:30 صباحا، ثم تستمعون إليه ثانية عند الساعة 2 بعد الظهر بحول الله تعالى.

0: إذاعة القرآن الكريم لنهتدي الصراط المستقيم.
1: كان برنامج الكلمة الطيبة لهذا اليوم تحت رعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
4: دعوة ورباط.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط، دعوة ورباط.
1: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تتنزل الرحمات بالإنصات، فكيف بالتنزيل؟